الشبرك اما نسي ويمين يا بابا يمجنين دي ويونيميا وسساني باسبرين اهو نينا يا نديا جبنا وفهم